الله أكبر. حسبي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سبح الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على لا إله إلا الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أنت السلام السلام عليك أبن السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجة. إلهنا وربنا يا مولانا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا وتكسر رسول الله قد وصل إلى إله إلا الله تعالى الشريك له لهم الحمد جميعا يدعون ولا يقول لهم رسول الله ولا يذكر قال ربكم ودعوا ليس مصطفى ولا يسلم الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الشاكرين من الحمد يا رب ذكرك الحمد كما ينبغي وعليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من نار رزقك وعذابك ونجاتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قول الحي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم رب العالمين الفاتح. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ناصر الحق صلى الله سيدنا الله ملائكه الذين صلوا عليه وسلموا تسليما.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.